0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: مُتِيرَ FM سكالن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.